اش ندير راني في حاله نترجى في التيسير يكمل امالي ونشوف غزالي ينشرح خاطري ونتهى

مضني وعليل نايم على الفرش وحالاته مغيرة نايم على الفرش وحالات أيوب عدم